وكنت استريت سفدياي فوسي اكوري فوق براد بيرش توري سورا ليو كليرا او يبي رايسي سبايدي بيرا خويك لبيش تاني ميرا سكوب فاش